ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

والله محيط بالكافرين.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة

عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

وما الله بغافل عما يعملون.

معمر، والله بصير بما يعملون. قل

ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

لا تأخذه سنة ولا نوم،

كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم

لَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۖ

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

قلوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله

آمَنُوا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدا

والله سميع عليم. إذ هم

فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون.

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

إن ينصركم الله فلا غالب لكم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

أخزيته وما للظالمين من أنصار.

إخوانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

كثر نصيبا مفروضا وإذا

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

0: حرم.
1: إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرج

والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

واتقوا الله إن

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه

عقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

آياته إنه لا يفلح الظالمون.

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

قالوا إلى ربنا منقلبون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

من يهدي الله فهو المهتدي،

أضل. أولئك هم الغافلون.

سيجزون ما كانوا يعملون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

فتعالى الله عما يشركون. أيش

0: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
1: وإن تدعون

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

لكم نعم المولى ونعم النصير.

ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

والله خبير بما تعملون.

أفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

كذلك كذب الذين من قبلهم

يعلمون أثم إذا ما وقع آمنتم به

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

السميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحاً،

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

إنك لأنت الحليم الرشيد.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا.

ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

ربك وما زادوهم غير تتبيب.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

ربك إن ربك فعال لما يريد.

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.

أطغوا إنه بما تعملون بصير.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته على

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

فيكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

إن الله يجزي المتصدقين.

هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

ومن يضلل الله فما له من هاد.

كلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فِيهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد